0: يا ربكم
1: يا آيتم يا آيتم من
0: يا يتيم
1: ربكم.
0: حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.

0: ربكم وجئتكم بآية.
1: جئتكم بآية
0: من ربكم واتقوا الله وأطيعون واتقوا الله إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.